0: تسعنار نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتيلسا ميكيلي ماساغوت
2: بينا جونغوم نرميغ سيتسم باب سايستن ياني تي مي ميرسوك قولي سيما اللوني سيالي لغتاس اللوني لو ولوك كوت عرفيني لنك ونوك كلو سيسامانيك ياسانة تنرقبوك أنو راكو ياسيك سيكون تيموت ميتر اتراتن اتون عانوت سوكا سوس راكتاس ساق
1: بير اوسكن فنوك
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperaturer på plus 6 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: تسمعنا بس تسمعنا
1: نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
2: نو موتيل السمك إلي ما ساعود
3: بينا شو قوم نميك ستم باب ساستني يعني تيمي مرسوق قولي سي مالوني سي اللي لغتش سلوني لو قولوك كنت أخفيني لنك ونو أكولو سي سمانيك يسنغة تنغاقبوك أنو غاكو ياسيك سي كنت سيموت ميتر اتغط نتون عانوت شوكا سوز غاقتش ساق
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperaturer på plus 6 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.